البشر كائنات تطفو عديمة الحياء في بلاد لا تعرف النور. كل الأمور معقدة تلتهم العقول، فنستيقظ مثل البارحة.

بقت عندي سؤال، ويأتي الغداء فنأكل نكد. كم من الترهات في اليوم أسمعها أنا؟ السكوت لا يعني الموافقة. نعبر سويا ولا أحد يتذكر منا أحد. كل يداهم الضجر فهو الأشد من الحزن أو الغضب. حان العشاء والجيوب مثل جذوع النخيل، فنأكل النوم

على الاستحالة، عديمة الابتكار، في بلد تغرق في الكسل، كل المخلوقات نافقة ولا أحد مسؤول.